احنا كنا عايشين نفلح ونزرع اضعك اي اضعك من دنون اضعك وكنا عايشين يعني بارضنا.